الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. إلهي، بعد أن سمعنا نداءك نفر إليك ونلتجئ إلى رحمتك، نخشع لعظمتك ونتوب إليك من كل ذنب وتقصير. اللهم لا تردنا عن الباب، ولا تحرمنا طيب القرب، واجعلنا ممن تسمع نداءهم فيجابون، وترى دموعهم فترحمهم وتغفر لهم.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة اف ام 97.5 مسقط و 98.5 صلالة.
3: كوني قمر، كوني نجوم، كوني حياتي كلها، عمان السما تعانق عيون، عشق القلوب وحلمها، عشق القلوب وحلمها.

0: كوني مثل ما تكوني،
1: كوني مثل ما تكوني،
0: وحدك سكنتي عيوني، صيف وشتاي، برد ودفاي، عمان حبي وجنوني، عمان.

كون الأمل كون الأمل سهل وجبل حضن القلوب الحالمة كون البدر لما اكتمل كون العذوبة الدائمة كون العذوبة الدائمة كون العذوبة الدائمة.

0: جاي عملايين الخيل صار له ملايين سنين يتسلطن بالوديان وما كانوا بقلب الإنسان. وقالت ضيعتكم بدي خلي القنديل هالضو النغمة اللي بتطفي نسمة يمحي هلع.
1: سبعة وتسعين فاصلة خمسة مصر و98.5 صرنا.

بخناجر ثم مضينا من آخر منتهي نابة ابتدينا عمانيين وللعليا رقينا بعزم وعز وشموخ وتفاني بعزم وعز وشموخ وتفاني.

0: في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة. زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زور جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.
1: في رحلة تبدأ بخطوة، خطوة تفتح أبواب الفهم وتصقل الشخصية، المكان اللي تتنفس فيه المعرفة وتتحول فيه القاعات لمساحات من الإلهام، المكان اللي يكتشف فيه الطالب ذاته قبل ما يكتشف تخصصه. يكبر الحلم وتنضج التجربة وتتشكل العقول، هناك تبدأ الحكاية، في جامعة صحار، خطواتك الأولى نحو مستقبل أكاديمي واعد. اكتشف برامجنا الدراسية المتنوعة عبر موقعنا الإلكتروني أو تواصل مع مركز الاتصالات 26 85 01 00.

من قلب صلالة يزهر الخريف بكل تفاصيله. ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.

0: وخليك شبابي.
1: في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة، زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زر جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.
2: في رحلة تبدأ بخطوة، خطوة تفتح أبواب الفهم وتصطل الشخصية، المكان اللي تتنفس فيه المعرفة وتتحول فيه القاعات لمساحات من الإلهام، المكان اللي يكتشف فيه الطالب ذاته قبل ما يكتشف تخصصه. يكبر الحلم وتنضج التجربة وتتشكل العقول، هناك تبدأ الحكاية، في جامعة صحار، خطواتك الأولى نحو مستقبل أكاديمي واعد. اكتشف برامجنا الدراسية المتنوعة عبر موقعنا الإلكتروني أو تواصل مع مركز الاتصالات 26 85 01 00.

0: التحذير، والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار. علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
1: من قلب صلالة يزهر الخريف بكل تفاصيله، ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من كاردينز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.

في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة. زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زر جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.

من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.

سبعة وتسعين فاصلة خمسة مسقط، وثمانية وتسعين فاصلة خمسة صلاة.

0: القلب صلالة، يزهر الخريف بكل تفاصيله. ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.
1: شبابة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

عزيزي المستمع، كن واعياً في كل ما تنشره أو تعيد إرساله في حساباتك عبر منصات التواصل الاجتماعي، فإن تداول أي محتوى مخالف يترتب عليه أثراً قانونياً ومسؤولية مباشرة حتى إن لم تكن أنت المصدر. وعيك القانوني هو درع حمايتك الأول. مع تحيات إدارة العلاقات والإعلام الأمني بشرطة عمان السلطانية.

من قلب صلالة، يزهر الخريف بكل تفاصيله. ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.

0: خليك شبابي.
1: في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة. زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زور جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.
2: في رحلة تبدأ بخطوة، خطوة تفتح أبواب الفهم وتصقل الشخصية، المكان اللي تتنفس فيه المعرفة وتتحول فيه القاعات لمساحات من الإلهام، المكان اللي يكتشف فيه الطالب ذاته قبل ما يكتشف تخصصه. يكبر الحلم وتنضج التجربة وتتشكل العقول، هناك تبدأ الحكاية، في جامعة صحار، خطواتك الأولى نحو مستقبل أكاديمي واعد. اكتشف برامجنا الدراسية المتنوعة عبر موقعنا الإلكتروني أو تواصل مع مركز الاتصالات 26 85 01 00.

الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: عليه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم بعد أن سمعنا النداء سكنت نفوسنا واطمأنت قلوبنا وأحسسنا بقربك، فزدنا إيمانا وزدنا نورا وزدنا قربا منك. اللهم اجعل الأذان دعوة لكل خير وبداية لكل طاعة، وارزقنا الإخلاص في الصلاة والخشوع في القيام والقرب في كل مقام.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة FM 97.5 مسقط و 98.5

0: وخليك شبابي.
1: من قلب صلالة يزهر الخريف بكل تفاصيله، ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.

0: شبابي. بعدك تنتظر دورك؟ مع بنك مسقط التطبيق أسرع طريق، مع 300 خدمة مصرفية وأكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل. عبر تطبيق بنك مسقط تقدر تفتح حسابات جديدة وتسدد فواتيرك وتحول المبالغ وتستثمر وغيرها المزيد، وين ما تكون ومتى ما بغيت دون زيارة الفرع. خدمات سريعة وسهلة وآمنة. سجل الدخول اليوم واستمتع بخدمات مصرفية سهلة ومريحة. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة. زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زور جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.

0: وخليك شبابي.
1: كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع تمويل بيتنا من بنك مسقط. سواء كانت خطوة بناء بيتك الأول واستقرارك، أو انتقالك لمنزل أكبر، أو اختيارك لعقار فاخر، تمويل بيتنا يقدم لك حلول تمويل مرنة والدعم مستمر في كل خطوة. قدم طلبك في أحد فروع بنك مسقط أو عن طريق زيارة أحد مراكز بيتنا الـ15، أو أرسلهم إلى 900-90. كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع بيتنا. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
0: قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.

من قلب صلالة يزهر الخريف بكل تفاصيله. ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.

0: خليك شبابي.
1: بداية يومك عادية مثل كل يوم، بس اليوم غير.
2: حصلت نقاط على قهوتي بس لأني دفعت ببطاقتي الائتمانية.
1: نقاطي وصلتني لهذا المكان، يا سلام على هالمنظر.
2: معاملاتك المصرفية الآن تكافئك بالمزيد. نقدم لك برنامج مكافآت بنك مسقط الجديد عبر التطبيق. ابدأ بجمع النقاط فورا. المزيد بانتظارك مع مكافآت بنك مسقط. تطبق الشروط والأحكام. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
3: في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة. زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زور جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.
4: خلوني أخبركم عن مشروع جديد أطلقت تنماء لخدمات المياه، يتعلق بالمياه المجددة. المياه المجددة هي مياه معالجة ثلاثياً لتكون آمنة وموثوقة للعديد من الاستخدامات، وبالتالي تكون هذه المياه المجددة مورد استراتيجي فعال بشكل اقتصادي وبيئي. ولأهمية المياه المجددة أطلقت الشركة هوية جديدة لهذه المياه بمسمى منهل نماء. وعشان تعرفوا أكثر اتصلوا بمركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
5: في رحلة تبدأ بخطوة، خطوة تفتح أبواب الفهم وتصقل الشخصية، المكان اللي تتنفس فيه المعرفة وتتحول فيه القاعات لمساحات من الإلهام، المكان اللي يكتشف فيه الطالب ذاته قبل ما يكتشف تخصصه. يكبر الحلم وتنضج التجربة وتتشكل العقول، هناك تبدأ الحكاية، في جامعة صحار، خطواتك الأولى نحو مستقبل أكاديمي واعد. اكتشف برامجنا الدراسية المتنوعة عبر موقعنا الإلكتروني أو تواصل مع مركز الاتصالات 26 85 01 00.

0: خليك شبابي.
1: سمعت هالصوت؟ هذا ما مجرد صوت جهاز الدفع لمشترياتك، هذا صوت فرص فوزك بجهاز آيفون وساعة أبل. تريد تعرف كيف؟ ما عليك إلا تتقدم بطلب الحصول على بطاقة فيزا الائتمانية من بنك مسقط وإنفاق 200 ريال عماني أو أكثر لتدخل السحب على آيفون 17 برو أو 100 ريال عماني أو أكثر لتدخل السحب على ساعة أبل سيريس 11. 30 فائز بآيفون، 42 فائز بساعة أبل، يعني 72 فائز كل شهر. حول مشترياتك إلى فرص للفوز. تطبق الشروط والأحكام. يسري العرض لغاية 30 سبتمبر 2026. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om.
2: مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026. مع تحيات وزارة الداخلية.

0: وخليك شبابي.
1: من قلب صلالة يزهر الخريف بكل تفاصيله، ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.

0: وخليك شبابي.
1: بعدك تنتظر ديورك؟ مع بنك مسقط التطبيق أسرع طريق، مع 300 خدمة مصرفية وأكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل. عبر تطبيق بنك مسقط تقدر تفتح حسابات جديدة وتسدد فواتيرك وتحول المبالغ وتستثمر وغيرها المزيد، وين ما تكون ومتى ما بغيت دون زيارة الفرع. خدمات سريعة وسهلة وآمنة. سجل الدخول اليوم واستمتع بخدمات مصرفية سهلة ومريحة. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
2: في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة. زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زور جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.
0: شبيبة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

شبابي. بعدك تنتظر ديورك؟ مع بنك مسقط التطبيق أسرع طريق، مع 300 خدمة مصرفية وأكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل. عبر تطبيق بنك مسقط تقدر تفتح حسابات جديدة وتسدد فواتيرك وتحول المبالغ وتستثمر وغير هالمزيد، وين ما تكون ومتى ما بغيت دون زيارة الفرع. خدمات سريعة وسهلة وآمنة. سجل الدخول اليوم واستمتع بخدمات مصرفية سهلة ومريحة. بنك مسقط، أفضل كل يوم.

حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعده. اللهم إنه قد رفع الأذان وارتفعت الكلمات تنادي الله أكبر، فكبرنا قلوبنا وفتحنا أرواحنا لرحمتك. اللهم أذن في قلوبنا بالهداية ونور صدورنا بالإيمان وثبت أقدامنا في طاعتك، واجعل لنا نصيبا في كل خير يرجى وفي كل شر يخشى.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة اف ام 97.5 مسقط و 98.5 صلالة.
3: شبيبة اف ام، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة. زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زور جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.
1: في رحلة تبدأ بخطوة، خطوة تفتح أبواب الفهم وتصقل الشخصية، المكان اللي تتنفس فيه المعرفة وتتحول فيه القاعات لمساحات من الإلهام، المكان اللي يكتشف فيه الطالب ذاته قبل ما يكتشف تخصصه. يكبر الحلم وتنضج التجربة وتتشكل العقول، هناك تبدأ الحكاية، في جامعة صحار، خطواتك الأولى نحو مستقبل أكاديمي واعد. اكتشف برامجنا الدراسية المتنوعة عبر موقعنا الإلكتروني أو تواصل مع مركز الاتصالات 26850100.
2: جميلة FM، عيش حياتك وخليك شغال.

وخليك شبابي. في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة. زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زور جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.

من قلب صلالة، يزهر الخريف بكل تفاصيله. ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.

0: شبابي. في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة، زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زور جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.
1: في رحلة تبدأ بخطوة، خطوة تفتح أبواب الفهم وتصقل الشخصية، المكان اللي تتنفس فيه المعرفة وتتحول فيه القاعات لمساحات من الإلهام، المكان اللي يكتشف فيه الطالب ذاته قبل ما يكتشف تخصصه. يكبر الحلم وتنضج التجربة وتتشكل العقول، هناك تبدأ الحكاية، في جامعة صحار، خطواتك الأولى نحو مستقبل أكاديمي واعد. اكتشف برامجنا الدراسية المتنوعة عبر موقعنا الإلكتروني أو تواصل مع مركز الاتصالات 26850100.
2: عزيزي المستمع، كن واعياً في كل ما تنشره أو تعيد إرساله في حساباتك عبر منصات التواصل الاجتماعي، فإن تداول أي محتوى مخالف يترتب عليه أثراً قانونياً ومسؤولية مباشرة حتى إن لم تكن أنت المصدر. وعيك القانوني هو درع حمايتك الأول. مع تحيات إدارة العلاقات والإعلام الأمني بشرطة عمان السلطانية.
3: بداية يومك عادية مثل كل يوم، بس اليوم غير.
4: حصلت نقاط على قهوتي بس لأني دفعت ببطاقتي الائتمانية.
3: نقاطي وصلتني لهذا المكان، يا سلام على هالمنظر.
4: معاملاتك المصرفية الآن تكافئك بالمزيد. نقدم لك برنامج مكافآت بنك مسقط الجديد عبر التطبيق. ابدأ بجمع النقاط فورا. المزيد بانتظارك مع مكافآت بنك مسقط. تطبق الشروط والأحكام. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
0: عيش حياتك وخليك شبابي.

0: シャラビ。
1: سمعت هالصوت؟ هذا ما مجرد صوت جهاز الدفع لمشترياتك، هذا صوت فرص فوزك بجهاز آيفون وساعة أبل. تريد تعرف كيف؟ ما عليك إلا تتقدم بطلب الحصول على بطاقة فيزا الائتمانية من بنك مسقط وإنفاق 200 ريال عماني أو أكثر لتدخل السحب على آيفون 17 برو، أو 100 ريال عماني أو أكثر لتدخل السحب على ساعة أبل سيريس 11. 30 فائز بآيفون، 42 فائز بساعة أبل، يعني 72 فائز كل شهر. حول مشترياتك إلى فرص للفوز. تطبق الشروط والأحكام. يسري العرض لغاية 30 سبتمبر 2026. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة بنك مسقط.om.

0: شبابي. بعدك تنتظر ديورك؟ مع بنك مسقط التطبيق أسرع طريق، مع 300 خدمة مصرفية وأكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل. عبر تطبيق بنك مسقط تقدر تفتح حسابات جديدة وتسدد فواتيرك وتحول المبالغ وتستثمر وغيرها المزيد، وين ما تكون ومتى ما بغيت دون زيارة الفرع. خدمات سريعة وسهلة وآمنة. سجل الدخول اليوم واستمتع بخدمات مصرفية سهلة ومريحة. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة. زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زور جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.
2: نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك مع تطبيق نماء لخدمات المياه. تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع، وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
3: إيجارك صار علينا مع بان هوم. تسوق بقيمة 300 ريال وادخل السحب عشان تربح قيمة إيجار بيتك لعام كامل.

0: من قلب صلالة، يزهر الخريف بكل تفاصيله. ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا. هذا البرنامج برعاية فورد. استعد، انطلق فورد.
1: مستمعين، وأكيد لكل من ثبت الموج على ثير إذاعة الشبيبة 97.5 في مسقط أو الباطنة، 98.5 أكيد لكل المستمعين اللي يسمعونا حاليا هنا في محافظة الظفار. تحية مسائية جميلة نوجهها لكل الأحبة، لكل من ثبت الموج، لكل أيضا من يتابعنا بمرئياتنا في مواقع التواصل الاجتماعي أو حتى على اليوتيوب اللايف. اليوم الأجواء ما شاء الله هي أجواء جميلة هنا في محافظة الظفار، وأيضا هي فرصة كذلك لننقل لكم اليوم تحيات فريق العمل. بداية معايا ناخذكم شيماء السيابية وكذلك من مسقط أنور، وأيضا ما ننسى في الكواليس معنا شبين والإعداد القوي للبرنامج سامي إكليب. كذلك مستمعينا أيضا ما ننسى موقع الاستوديو هنا في جاردنز مول، ونحن دائما أكيد نرى الناس وهم يستمتعون هنا مع أطفالهم ومع العوائل مع الشباب والأصدقاء، فعموما هي مساحة جدا جميلة للاستمتاع. كذلك يمكن اليوم راح تكون أو راح يكون إن شاء الله يوم مختلف تماما. اليوم إن شاء الله يعني راح تكون معنا كذا نقل مباشر من شعت بالتحديد مع مراسلنا علي باقي، واللي راح ينقل لنا الأحداث الموجودة هناك، ولكن ليس الآن، بعد هذا الفاصل بإذن الله تعالى راح نشوف علي إيش الجديد اللي معه، وأيضا إيش المستجدات اللي موجودة هناك في شعت بالتحديد. فاصل مستمعينا وراح أكيد نرجع لكم.

قلب صلالة يزهر الخريف بكل تفاصيله. ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من كاردينز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا. هذا البرنامج برعاية فورد. استعد، انطلق.

0: حياكم الله من جديد مستمعينا. مثل ما ذكرنا لكم في بداية الحلقة راح ننقل وياكم الأجواء الجميلة في شعة بالتحديد مع ضيفنا، وأيضا مش ضيفنا، هو أساسا مراسلنا وكذلك جزء من الشبيبة، علي باقي مراسل الشبيبة من محافظة ظفار. قبل التفاصيل علي، كذا شاركنا الأجواء اللي موجودة هناك.
1: مساء الخير شيماء، ومساء الخير أيضا لكل من استمع إلينا عبر إذاعة الشبيبة وكل متابعين الشبيبة على الهواء مباشرة من هنا من ولاية طرقيوط وبالتحديد من إطلال الشعر. طبعا اليوم إطلال الشعر في أحد المواقع الأساسية نقول السياحية، وهي أيضا ترند موسم السياحي لهذا العام 2026. واليوم في هذه اللحظة طبعا نعيش أجواء استثنائية، أجواء رذاذ، أجواء طباب، أجواء أيضا العديد من زوار محافظة ظفار، ولله الحمد أعداد كبيرة من السواح من الزيارة من الزوار أيضا في مختلف المواقع طبعا من محافظة ظفار بشكل عام، وخصوصا نتحدث عن ولاية الخيوط وإطلال الشعر في التحديد. طبعا هذه الإطلالة التي تعد أيضا إحدى الإطلالات الجميلة والنادرة على مستوى سلطنة عمان، طبعا يقدر ارتفاعها ب 1400 قدم فوق سطح البحر، وهي طبعا مطلة على بحر العرب وعلى أيضا الجبال وعلى بعض الأودية التي أيضا طبعا هي واجهة هذه المنطقة بشكل عام. اليوم أيضا هذا الموقع يعد من المواقع السياحية المعروفة على مستوى محافظة، والعديد من الزوار والسياح أيضا أصبحت واجهتهم الأساسية لهذا العام إلى هذه المنطقة بالتحديد وهي طلالة شعث. عشان ما نطيل أيضا عليكم وعلى المستمعين، يطرني أن أرحب بضيف الكريم الأستاذ حسن يليمي من ولاية نزوة. مساء الخير أستاذ حسن.
2: مساء النور أخي العزيز، كتبنا خيرا.
1: نتحدث عن زيارتك لهذا المكان.
2: بالنسبة لي هذه أول مرة أوصل فيها لهذه المنطقة، هي منطقة شعث. الصراحة هي المكان هنا جميل جدا جدا، وهو أكثر من الوصف اللي وصلنا عنها. يعني طلالة هي معروفة من جنة الله في الأرض، لكن ما شاء الله المكان هنا لما وصلنا يعني فوق الوصف. الرذاذ الجميل، كذلك المناظر الخلابة الخضراء، وكذلك يعني جهود الحكومة ما شاء الله في المكان واضحة، وهذه إضافة جميلة ورائعة لهذه المنطقة. تستاهل يعني انطباع جميل عن الأجواء، كذلك الشاح هنا ينبهر بهذه المناظر الخلابة وبطيبة أهل ظفار جزاهم الله ألف خير، وكذلك هنا ما شاء الله يعني الخدمات متوفرة. فالسائح لما يأتي لهذه المنطقة يشعر بالراحة والاستقرار والاطمئنان. جزا الله الحكومة الرشيدة ألف خير، وجزا الله كل القائمين على هذا المكان الجزاء العظيم، وبارك الله لكم في جهودكم.
1: أمين يا رب العالمين، جزاك الله خير. طبعا مريت على الإطلالة الزجاجية.
2: نعم، الإطلالة الزجاجية هي صراحة إضافة جميلة لهذه المنطقة، وهي منظر رائع جدا يشعر الإنسان في أنه فوق السحاب، يعني ويشعر في أنه يعني يشعر بجمال الطبيعة، يشعر بالرذاذ، يشعر بالخضرة والمكان الجميل الوجه الحسن. ويعني ما شاء الله إن الناس متجمعين أكيد في يعني على هذه الأجواء على هذه الإطلالة نفس ترتاح، وكذلك يعني تشعر بالأريحية مع هذا الشعب الطيب.
1: بالفعل طبعا أستاذ حسن، الكل طبعا يدرك بأنه المواقع السياحية هي رغم أيضا تنفرد من العديد من الخدمات.
2: نعم،
1: انطباعك عن الخدمات الموجودة؟
2: بالنسبة للخدمات ما شاء الله يعني أشكر المحافظة على الجهود القائمة عليها في هذه المنطقة، يعني منطقة جميلة جدا بخدمات متوفرة من ناحية الأغذية أو من ناحية المساجد، والحمد لله كل شيء متوفر للسائح، وهذه من الجهود العظيمة اللي يعني القائمين على المحافظة. يا جزاهم الله ألف خير.
1: جزاك الله خير، ونتمنى لك إن شاء الله طبعا رحلة سعيدة وإقامة طيبة في هذه المحافظة. طبعا قتيل قطر من أحد الشباب المصورين قوات التصوير. أتوقع مثل هذه الإطلالات مثل هذه المواقع السياحية أيضا فرصة كبيرة أيضا للشباب طول هاوي التصوير أو غيرها، وأيضا أن يسجل لقطات وذكريات يعني طيبة.
3: نعم والله دور المصور في هذه الأماكن الجميلة الترويج والنشر والتصوير وأخذ الزوايا الجميلة في كل مكان وزمان، تصوير العوائل، تصوير الجبال، وتصوير الإطلالة الجميلة على البحر، صراحة مكان جميل، وأتمنى لكم التوفيق إن شاء الله.
1: إن شاء الله، جزاك الله خير. طبعا معي أحد رواد السوشيال ميديا والتواصل الاجتماعي الأستاذ محمد الكاف، وجودك مكتب كبير طبعا لنقل الصوت والصورة لمتابعينك الكرام. نتحدث أيضا عن وجودك في مثل هذه المواقع، رصد الذكريات، رصد أيضا المواقع السياحية المميزة وانطباعك عن هذه الأماكن التي ما شاء الله يعني يفادها الكثير من السياح والزوار؟
4: ما شاء الله تبارك الله، هذه أول ما أقولها، ما شاء الله تبارك الله على ما قاموا به الشباب ويعني جهات الرسمية في إنشاء هذا المكان إطلال الشعب، بس هي إضافة كبيرة في طريق الظفار ولجميع المواطن في المحافظة. يعتبر هذا المكان هو يعني بالنسبة للسياحة هو المكان الأول، ونتمنى إن شاء الله لجميع السياح
1: بالفعل. أستاذ محمد، اليوم أيضا أصبح رواد التواصل أيضا شركة في أيضا التعريف الموقع السياحي، التعريف المقومات الطبيعية والسياحية وحتى أيضا التنموية في ربوع سلطنة الكبير عمان، واليوم لله الحمد ما شاء الله عدد كبير من رواد التواصل الاجتماعي أصبح لهم دور ملموس أيضا في نقل الصوت والصورة.
4: بالضبط، يعني حتى ليس فقط رواد التواصل الاجتماعي من أبناء المحافظة بل من مختلف محافظات السلطنة، وأيضا رواد التواصل الاجتماعي الذين هم من خارج السلطنة هم لهم الدور الكبير في إبراز المواقع السياحية وإظهارها بشكل صحيح يعني إبرازها في حقيقتهم
1: الواقع الطبيعي.
4: حقيقة إقبال الشعب يعني أنا أعتبرها الأولى، يعني المكان الأول بالسياحة في محافظة الصعب من ناحية الارتفاع على ارتفاع 1000 قدم تقريبا 1400 و
1: 1400 قدم، نعم
4: من تحت سطح البحر، وثاني شيء لما توقف على دقائق ترى البحر تخفف، وهذه تجربة حقيقة يعني
1: نادر على كثير طبعا. محمد طبعا انتقل الى ايضا محمد احمد باقي احد اداريين موقع اطلال الشعب. مساك محمد،
5: مساك الله بالنور والسرور، اهلا وسهلا بفهد،
1: نتمنى لكم كل التوفيق ان شاء الله. طبعا محمد ما شاء الله مع هذا الزخم الكبير من السياح من الزوار ايضا ما مدى الخدمات اللي متوفره؟
5: الحمد لله قدرنا ان نسيطر بالرغم ان السياح والزوار عدد يفوق القياس، شيء ما حد يتوقعه ما شاء الله، من الخليج ومن عمان ومن محافظة ظفار ومن جميع المناطق الموجودة هنا حولنا. أبو فهد، أنا بخبركم المعلومة يمكن الكثير ما يعرفوها، أن إطلالة شعة الزجاجية تعتبر الأولى من نوعها في الشرق الأوسط.
1: ما شاء الله.
5: أكثر من 1000 قطط فوق البحر، تحتها أيضا تحت غابات مثل ما تتعرف عين حضريت وشلال نكبات المعروف اللي كان ترند في 2025، وكانت إطلالة شعة عندما تم افتتاحها في تاريخ 15/7 حطوها الناس ضمن محطاتهم لزيارة طريق قضاء، وأعتقد أنها نالت إعجاب الجميع. أما الشيء الثاني، نحن هنا شركة الفزايح للتنمية والاستثمار هي شركة تشغيلية بالتعاون مع بلدية ظفار، والشيء الحلو في شركة الفزايح للتنمية والاستثمار أن الموظفين كلهم من المنطقة وكلهم كوادر عمانية، والخدمات المتوفرة هنا عندنا من الإطلالة إلى الكهف المعروف إلى اللتر المنتجة، وبعدها الله يكرم مقدورات المياه ومصليات، وبعدها فيها جزء الألعاب والأطفال ونادي القلب، وموفرين فوق 10 كشكات من بلدية ظفار للشباب العاطلين عن العمل، وفي فرص مكاتب اجتماعات للمسؤولين والناس اللي يجونا وللشركة وللزوجية.
1: مثلا طبعا نتحدث أيضا عن جانب المواقف اللي هو يعتبر أيضا إضافة كبيرة.
5: إضافة كبيرة جدا، وجانب المواقف يأخذ فوق 5000 سيارة تقريبا، حاليا بإذن الله في الخطة الجديدة إن شاء الله أن يتم توسعة المواقف أكثر. و يعني مثلا كيف اقول لك
1: يعني في القطط ايضا طبعا تشمل بعض الجوانب اللي هي تكميليه للمشروع.
5: ايوه هو
1: قيمه الاسر المنتجه ايضا احد المزايا الموجوده.
5: نعم هذه قيمه الاسر المنتجه شملت من كل ولايه رفيوت، نعم. من كل قبائل ولايه رفيوت موجوده هنا
1: في تنوع حرف مثلث يدويه
5: كل شيء موجود فيها، وهي قدمت خدمه كبيره وايضا يوجد كوفيهات واشياء يعني نقدم جميع الخدمات موجوده.
1: لكم كل التوفيق ان شاء الله تعالى. طبعا هكذا شيء ما عود اليكم في الاستديو وما تبقى من فقرات البرنامج.
0: نعم شكرا لك علي على نقل هذه الصورة الجميلة من هناك من شعة. أمانة يعني الوصف كان دقيق تماما مع معلومات أيضا لربما تكون بعض المعلومات منها جديدة أكيد على المستمعين. نشكرك علي وأيضا نشكر الضيوف اللي كانوا موجودين معك.
1: شكرا جزيلا.
0: يعطيك العافية. إذن مستمعينا متابعينا، أعتقد اليوم اللي تابعنا عبر مرئياتنا في اليوتيوب لايف وأيضا في مواقع التواصل الاجتماعي اللي راح يشوف بعض المقاطع والمقتطفات من هناك من شعت، وأيضا الازدحام الكثيف اللي كان هناك، وهذا إنجاز فعلا على أن اليوم يعني شعت أصبحت نقطة جدا مهمة، نقطة سياحية كذلك يرتادها كثير من السواح وأيضا الزائرين لمحافظة الظفار. إذن من محطة شعت نرجع لكم مرة ثانية من هنا من الاستوديو، وبعد هذا الاستوديو معانا علوم وأخبار جديدة وجميلة ويعني فيها شيء من المفاجآت. عموما راح نطلع وياكم إلى فاصل، بعد هذا الفاصل نعوده.
6: خليك شبابي، قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية. جميلة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: وخليك شبابي.
1: بداية يومك عادية مثل كل يوم، بس اليوم غير.
2: حصلت نقاط على قهوتي بس لأني دفعت ببطاقتي الائتمانية.
1: نقاطي وصلتني لهذا المكان، يا سلام على هالمنظر.
2: معاملاتك المصرفية الآن تكافئك بالمزيد. نقدم لك برنامج مكافآت بنك مسقط الجديد عبر التطبيق. ابدأ بجمع النقاط فورا. المزيد بانتظارك مع مكافآت بنك مسقط. تطبق الشروط والأحكام. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
3: في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة. زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زور جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.

من قلب صلالة، يزهر الخريف بكل تفاصيله. ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا. هذا البرنامج برعاية فورد. استعد، انطلق.

رجعنا لكم من جديد. مثل ما ذكرت لكم اليوم إن شاء الله راح تكون معنا مفاجآت عبر الهواء. أنا اللي تابعونا عبر مرئيات الشبيبة أنا أعتقد راح يستمتعون أكثر، ولكن حتى اللي سمعونا حاليا عبر الأثير راح نحاول قدر الإمكان أن ننقل لكم الصورة الموجودة هنا في الاستوديو. يعني من حسن الحظ أن المدير مش متواجد في الاستوديو فماخذين راحتنا شوية. عموما اللي تابعنا في هني التعبان اللي موجود راح نتعرف على معلومات عن هذا التعبان إن شاء الله بعد ما يوصل معنا ضيفنا ويخبرنا إيش اللي يختص فيه وأيضا تربية الثعابين. والقدير بالذكر أن هذا التعبان مش سام طبعا، لأنه لو سام مش راح أمسكه. ففي أشخاص يخافون من الثعابين ويحتاج لهم وقت جدا طويل لما يتعودون على الثعابين غير سامة. طبعا إحنا ما ننصح نهائيا إن الواحد يخوض تجربة كذا من دون وعي مع الثعابين العادية، لا بكل تأكيد، يعني خصوصا هنا في محافظة الظفار. أيضا من جانب آخر، يعني أنا من الأشخاص اللي وايد أحب أني يعني شوية كذا أخوض تجربة يعني الأشياء المخيفة والأشياء الجديدة علي. ليش رأسه يا أخي ما ظاهر معاكم؟ خليني أشوف كذا زين. أيوة أعتقد طلع رأسه شوية اللي يتابعونا في المرئيات. الثعبان في ايدي وانا حاولت صراحة يعني اعطي شبين الثعبان بس رفض رفض انه يمسكه، ومع الاسف انور مش موجود هنا على اساس بعد يخوض هذه التجربة الجميلة مع الثعبان اللي موجود. شكله يريد يتكلم شيء في خاطر انه يقوله. عموما مستمعينا، محطات ان شاء الله رائعة في برنامجكم اليومي، برنامج من الخريف اللي نحاول قدر الامكان نغطي لكم. والله وايد كلام في خاطرة ويش الثعبان خاطر في كلام يعني كثير. عموما راح نتعرف على معلومات هذا الثعبان بإذن الإمكان نغطي لكم. والله وايد كلام في خاطرة ويش الثعبان خاطر في كلام يعني كثير. عموما راح نتعرف على معلومات هذا الثعبان بإذن الله تعالى لما يوصل معانا ضيفنا في المحطات القادمة. راح نطلع وياكم إلى فاصل، بعد هذا الفاصل لنا معلومات كذلك من هنا من محافظة الظفار.

حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: مرب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. يا ربنا، يا من دعوتنا فأجبنا وناديتنا فسمعنا، ها قد رفعنا أكف الرجاء بعد أذانك، نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعل قلوبنا خاشعة لذكرك وألسنتنا رطبة بحمدك وجوارحنا ساعية في طاعتك، إنك أنت الوهاب الكريم.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة FM 97.5 مسقط و98.5

من قلب صلالة، يزهر الخريف بكل تفاصيله. ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا. هذا البرنامج برعاية فورد. استعد، انطلق.

0: والله من جديد مستمعينا، مثل ما ذكرنا لكم في بداية حلقتنا لهذا اليوم إن شاء الله راح تكون معنا مفاجآت جميلة في الاستوديو، وأكيد راح نسلط اليوم الضوء على ضيفنا لهذا اليوم الدكتور مصعب الهنائي، وأعتقد اللي يتابعونا عبر مرئيات الشبيبة بصورة جدا واضحة. حياك الله دكتور.
1: أهلا وسهلا فيك أستاذة شيماء، وحياكم الله في قناة الشبيبة.
0: عاد ما شاء الله نعم ولدنا صغير مسوي رفشة أول شيء في البداية
1: لحظة بكير عليك
0: طيب دكتور، يمكن اليوم الواحد وده يتعرف على شخصية دكتور مصعب، يمكن احنا اليوم اللي نشوفه على مواقع التواصل الاجتماعي هو مختلف تماما، أو يمكن جزء بسيط فقط من شخصية الدكتور مصعب الهنائي، هناك خلفيات يمكن الواحد ما يدركها نهائيا، ويعتقد ان اليوم يعني الدكتور مصعب فقط عالم ما بين يعني ما بين الحيوانات وما إلى ذلك.
1: أخت شيماء، ولله الحمد أنا أحمل شهادة الدكتوراه في علم النفس التربوي وأصولي يعني أكاديمي، ولكن مجالي وحبي وشغفي في المجال السياحي في تربية الحيوانات المفترسة، وكذلك في المشاريع السياحية الحدائق المائية والكهربائية، وإن شاء الله قريبا راح تشوفوا مشاريع سياحية في سلطنة عمان بشكلية مختلفة ونادرة
0: بإذن الله تعالى. اليوم بدنا نتعرف على يعني شعلة البداية في عالم الحيوانات وتربيتك واختيارك كذلك للحيوانات المفترسة.
1: حقيقة الأمر ابتدت طبعا من منتزه النسيم بولاية بهلة، نمتلك حديقة حيوانات، بعد ما جبنا فيها مختلف الحيوانات الأليفة والبرية والزواحف، ودخلنا الحيوانات المفترسة. الشغف طبعا من يوم كنا صغار نشوف على شاشات التلفزيون ونتمنى أن نقتنيها، فحاولت جاهدا أن أوصل لهذه المرحلة، وفقت ولله الحمد. ابتديت مع الأسود ثم النمور.
0: البدايات مع من كانت؟
1: مع الأسد. طبعا الأسد ملك الغابة، ولكن هو يعتبر أسهل في التدريب والترويض من النمر، فابتدينا معهم وحققنا نجاح الحمد لله رب العالمين. من واقع كان البداية بدينا بأسدين في الحديقة، واليوم نمتلك فوق 30 أسد
0: ما شاء الله
1: متوفرين، وإنتاج السلطنة بالتحديد منتزه النسيم ولاية بهلة. كذلك دخلنا عالم النمور، واليوم نمتلك ما شاء الله فوق 6 نمور. أغلب هذه الحيوانات مدربة وأليفة وجاهزة للتعامل مع البشر يعني، ولكن دائما أنا أقول وأكد ما أنصح بالتعامل معها، لأن حيوانات مفترسة وذات غريزة، والغريزة سبحان الله يمكن ترجع في أي وقت لها، ولكن إحنا يعني أنا كشخص مختص في المجال أتعامل معها وأنا أعرفها من نظرة عينها. يعني قد يكون اليوم أنا أروح عليه وأشوف الحيوان نفسيته ما يسمح أن أنا أتلاعب معه، فأعطيه جوه وحطه أرجع له بعدين، بعد ما أشوف أنا من عيونه ومن حركات جسمه وإذنه إن هو يسمح إني أنا أتعامل معاه، خلاص أدخل معاه القفص وأتلاعب معاه وأقوم يعني بجميع الحركات اللي أنا أريد أعلمه إياها.
0: نعم جميل، أنا أعتقد أن هذا الربط المناسب ما بين يعني دراستك في علم النفس وكذلك الشغف الموجود معك. ممكن اليوم من علم النفس مثلا الواحد تعرفه من نظرة عينه، تعرفه من أسلوبه من حركاته، سواء كان بشر أو حتى غير بشر.
1: سبحان الله، قد يكون فعلا أنه يمكن تخصص أفادني في التعامل مع البشر والتعامل مع الحيوانات. وعلى فكرة ميزة الحيوانات يعني ومربي الحيوانات حتى مربي الإبل يعرفه إن الحيوان إذا عرفك إن أنت خايف على طول مثل ما يقول خلاص يحوه يكون مسيطر. فمثل الأسد عنده أحاسيس، إذا عرفك أنت خايف منه خلاص يسيطر عليك هو، ودائما في البداية يحب يكون هو المسيطر. فأنت لا تعطي مجال إنه هو اللي يسيطر، لازم تثبت وجودك.
0: نعم.
1: فلما تثبت أنت وجودك وما عطيته مجال للسيطرة خلاص يحترمك إن أنت اللي يعني المسيطر، ويحترمك في توجيهاتك اللي تريد له إياها.
0: نعم.
1: ولكن في المقابل عشان هو يكون بينكم علاقة حب واحتواء لازم تقدم له الرعاية والمعاملة الحسنة. يعني للأسف مثل ما نشوف في بعض التعاملات إن الحيوانات يدربوها بطريقة
0: قاسية،
1: فهذا خطأ. الحيوان يظل هو أصلا خايف منك وليس محب إليك، فينتظر اللحظة اللي ينقض عليك. بينما الحيوان إذا حبك يستانس عليك، وأكبر دليل شايف الحين أنت حصل الحضن الدافي ونام
0: ونام فعلا.
1: طبعا هذا النمر البنغالي إنتاج الحديقة تكاثر عندنا، ويعني معتاد منهم وهو صغير معانا. اللي أكبر منهم عشان الاستوديو بس ما يسمح إنزين، ولا في نمور كبيرة نفس الحكاية بنفس مستوى تقدر نجيبه ونحطه كذا ويجلس مؤدب أمور طيبة.
0: أنت أشعلت الخيال في ذهني حاليا دكتور مصعب، يمكن من خلال حديثك وحوارك من هو الأقوى من هو الأضعف.
1: نعم.
0: أو من هي الحلقة اللي ممكن نسميها الحلقة الأضعف في هذا الموضوع؟ لو مثلا حسب خيالي حاليا، لو كنت مثلا في غابة وصادفت أمامك أسد أو نمر، هل ذاك الوقت راح تفكر بنفس الآلية من هو الحلقة الأضعف والحلقة الأقوى؟
1: لا، هنا الموازين تختلف.
0: نعم.
1: زين، الحيوانات اللي متعودة على الأسر تختلف على الحيوانات اللي في الغابة. يعني الأسد اللي موجود في الغابة طبيعي يختلف على الأسد اللي متعود على الأسر في حدائق الحيوانات. فمستحيل إني أنا أحصل حيوان أسد في الغابة وأقول أنا مدرب أسود وأروح أهاجمه أو نمور. هذه مستحيل.
0: هذا
1: يمكن أنا بهرب قبلك.
0: لأن نفس الحالة في عالم البحر لما يكون يقولك إذا شفت قرش على طول حركة بعيد عنك والأمور طيبة راح تكون بعد ذلك.
1: لا لا، هي في بعض الأشياء تشاع وليست صحيحة وليس لها وقائع علمية. فإحنا اليوم بعض الأوقات نتكلم، يعني أنا بنفسي أطبق نظريات علمية، هل هذا الحيوان يصلح للتدريب، يصلح لكذا ولا ما يصلح؟ كم نسبة المجازفة ونسبة المخاطرة؟ لأنك في النهاية أنت يكون مثل ما يقول يروح ما بعدك يروح.
0: بالضبط.
1: والعمر مرة واحدة. فليش أنا أجازف؟
0: فعلا.
1: يعني مش عشان هي إحنا أنا ما أخذنا هذه الهواية عشان شهرة ولا حاجة، ولكن يشهد الله حبا في عمان وحبا في التميز على هذا أرض البلد المعطى.
0: نعم.
1: يعني أنت قد شخص يعني لحد الآن في سلطنة عمان قد يكون الوحيد، وأتمنى الآخرين يعني يحذو حذوي ولكن بحذر، ودائما أنا أنصح بالحذر، وأنصح اللي ما يله حاجة لا يقرب صوبها.
0: بالضبط. يعني ما كل شيء مثل احنا اليوم نشوفه متاح على مواقع التواصل الاجتماعي ونتشجع ونقلد، ويمكن فعلا واحد اللي معاه شغف يختلف تماما عن واحد هاوي لهذا الموضوع. طيب على طاري هذا الموضوع نتكلم ونرجع للذكريات اليوم الدكتور مصعب الى البدايه، وبدايتك مع مسألة النمور أو حتى أنت ذكرت الأسل في البداية، مسألة الترويض هل كانت صعبة بالنسبة لك؟ هل كانت أيضا مخيفة لأنها التجربة الأولى؟
1: أول ما ابتديت في مرحلة الأسود طبعا أنت ما في دليل أو مستند علمي ترجع إليه إلا بالتواصل مع أصحاب الخبرة، واكتشفت في النهاية كل مدرب وإله طريقته وإله سياسته، الطريقة هو اللي يتبعها غير على الطريقة اللي أنا أتبعها. وتفتكر أستاذ شيماء يمكن قبل 5 سنوات أنا جبت لك في استديو قد يكون مثل هذا الأسد، الأسد كان بهذا العمر.
0: تخيل أنت بعد 5 سنوات بنعمل لقاء ثاني بنستذكر.
1: واليوم أنت زرتينا في الحديقة وشفت الأسد ما شاء الله كيف
0: بالضبط.
1: كيف صار
0: فعلاً.
1: كبير
0: فعلاً.
1: وبإذن الله تعالى بتزورينا بعد كم سنة بتحصلي هذا النمر كبير
0: على يقين والله،
1: وبنحطه بهذا المستوى. فكلامي إني كل مدرب إله طريقته في التعامل معها، ودائما أؤكد وأنصح، ويمكن أنا أعيد في الكلام، ما أنصح بالتعامل مع هذه الحيوانات المفترسة لأنها لها غريزة ترجع. كذلك إن أنت لازم تفهمها من تعاملها، سواء من عيونها بنظرتها القرنية، من حركة أذنها، في أشياء كثيرة إحنا نتعامل معها. فأنا لما أجي إذا شفته هو نفسيا ما مرتاح أسيبه أرجع له. يعني أول حاجة أنا قبل لا أدخل عليه أستأذنه، بعد ما يسمح لي أنا بدخل عنده خلاص أنا أكون المسيطر وليس هو.
0: نعم، هو مثل الإنسان يعني اللي يحتاج أن الواحد يعني يمكن البعض يحتاج أن يقضي وقت لنفسه.
1: أيوة.
0: فهو بنفس الحالة، يعني الحيوانات دائما لها حاسيسها، لها مشاعرها، لها يعني أنا أعتقد يمكن أن أنت التمس هذا الشيء اليوم دكتور مصعب، أن اليوم أحاسيس الحيوانات يعني هي أحاسيس مفرطة تماما، تقدر تحس بشعوره وأيضا حبه لك أكيد يكون واضح أكثر.
1: فعلا الحيوان يحس ومثل البشر، إذا حب يحب بصدق وإذا وصل لمرحلة العشق يعشق فعلا. يعني أنا أوقات لما أسافر ولا أرجع من سفر وأجي على الحيوان وتخيل الأسد يكون كذا كبير ولا حاجة يجي يركض من بعيد ويحضنني حضن ويعتبر خطورة فيه لأنه قد يكون هو وزنه يوصل 300 كيلو فيمسك علي فلازم يكون شخص معاي يكون يساعدني لأنه عشان إيش بعدين إذا صار يجي يطلعه عني لأنه قد يكون ينزل عليك ويجلس عليك
0: بالضبط
1: وهو جالس
0: هو يعني بعفويته بالضبط. طيب دكتور هل ترى اليوم كثير من الأشخاص اللي يعني دخل هذا المجال في الحيوانات بدون أي دراية؟
1: في ناس للأسف دخلت بدون دراية وكانت ضحية روحها كلفوا يعني عمره وتجارب كثيرة سمعناها سواء على المستوى الخليجي أو مستوى العالم.
0: نعم. طيب أبرز الصعوبات اللي مر فيها دكتور مصعب في هذا المجال يمكن اليوم الواحد اللي يشوف دكتور مصعب على مواقع التواصل الاجتماعي بالنسبة لنا الحياة وردية 100% يعني ولكن اللي يرى الكواليس الأمر مختلف تماما.
1: لا خلف الكواليس يعني مثل ما يقال ما عجبك شيء إلا وتعب صاحبه. إحنا اليوم نتحدث إني لما يجي عندنا مواليد من الأسود والنمور طبعا هي تنتج من 2 إلى 3 زين فقد يكون إنتاج عندك 4 نمور أو 4 أسود فتخيلي من هذا هم أخوان فقط اللي تستطيع أنت تدربه واحد والثلاثة ما قابلين للتدريب. ليش؟ جيناتهم نفسيتهم أشياء كثيرة ما متقبل حياته ما تتقبل للتدريب فعلشان كده أقولك إحنا نختارهم بعناية.
0: نعم أتوقع اليوم في جاردنز مول يعني ما شاء الله الأطفال كلهم هني مستانسين نبي النمر ما مشكلة ندخله يستمتع يخاف إذن الوالد إذا بيدخل يعني جمهور اليوم جاردنز مول عايشين تجربة استثنائية تماما معانا في الاستوديو هذا عطلع كامل.
1: السلام ورحمة الله. تعال بابا تعال
0: من اسمه حياك الله
1: عمله كذا
2: هذا عبد الله ما شاء الله متخصص في الحيوانات يحب الحيوانات صوره
0: هو عالم
2: بالعالم الحيوانات
0: ما شاء الله
1: عسى الله يوفقه ان شاء الله.
0: عبد الله تعرف هذا الحيوان من اسمه اسمه النمر ايش تعرف عنه دكتور تعطي شوي المايكروفون نسمعه ايش تعرف عنه
3: إنه ملك الغابة.
0: إنه ملك الغابة حيد الأسد ملك الغابة بتزعله.
3: إنما.
0: هو بس صراحة نتفق معه شوية. يقولك الأسد ملك الغابة لكن أحيانًا نمر لربما تكون شخصيته أقوى شوي من شخصية الأسد. يعطيك العافية عبد الله استانس بالأسد أبو النمر. تبغى تجرب الثعبان ولا؟
4: تحب الثعابين معك؟
0: تعال. شوف كذا على البابا هناك عشان يصورك. أيوة تعرف نوعها؟ ما تعرف نوعها؟ دكتور نوع الثعبان ويش؟
1: البايثون.
0: البايثون
1: ايه.
2: كم نوع الثعابين عبد الله؟ كم نوع الثعابين؟
0: كم نوع الثعابين تعرف؟
2: كلام
3: في أفريقيا 600 نوع من الثعابين
1: ما شاء الله كلام صحيح نهاية الثعبان في أفريقيا
2: مش عادوا؟
3: أكبر ثعبان في أفريقيا أفعى الصخر.
0: أفعى
3: الصخر؟ أفعى الصخر.
0: أفعى الصخر.
1: أفعى الصخر. إن شاء الله.
2: وين الحيوانات؟ إيش
0: هوايتك عبد الله؟
3: الحيوانات.
0: هوايتك الحيوانات؟ إيش تحب تجمعهم يعني في البيت ولا؟ شوف على أبوه ما يقدر يجمع في البيت.
3: مش.
2: على ما يكون عالم الحيوانات.
1: عسى الله يوفقه إن شاء الله.
0: بتكون عالم في الحيوانات؟ أكثر حيوان تحبه وإيش؟
3: الفهد.
0: الفهد ليش؟
3: أنا أشهر حيوان في أشهر حيوان بري.
0: لأن أسرع حيوان بري ما شاء الله عليك فهد الحيوانات يعني معلوماته دقيقة. شكرا.
1: إيه والله تشريف جيبوا عندنا الحديقة في أي وقت.
2: وين أي مكان
1: حديقة النسيم المائية؟
2: لا إن شاء الله.
1: إيه نعم.
0: يعطيكم العافية.
1: لا احنا نطور هذه المواهب جزاك الله خير. الله يجزيك الخير إن شاء الله.
0: يعطيك العافية. لا لا بالعكس، تشريف طال عمرك. الله يعافيك. نحن اليوم حتى عيشنا يعني المستمعين المتابعين هذه التجربة الحية، وبالصدفة يعني صادفنا أحد من محبين الحيوانات عبد الله ما شاء الله عليه، معلومات الدقيقة اللي موجودة.
1: لا فعلا هو أستاذ شيماء يعني الناس ما شاء الله بدي الثقافة يعرف يميز بين الأسد والنمر والفهد. فمثلا الأسد فعلا اسمه ملك الغابة. زين، ولكن ليش أنا قلت لك الأسد تدريبه وترويضه أسهل. النمر مثل ما يقال ما له صاحب. الأسد النمر الأسد يعيش في قطيع في الغابة. لو إحنا رجعنا لحياتهم في الغابة، الأسود تعيش في قطيع، بينما النمر عادة حصل يعيش لحاله، فلذلك صعوبة في تدريبه لأنه متعود يعيش لنفسه فما محتاج صديق.
0: أيوة.
1: كذلك النمر يتسلق بينما الأسد ما يأكل، يتسلق كثير. إذا جينا على الفهد نفس الحكاية، يعتبر أسرع ومتسلق، وكذلك التكاثر عندهم والتزاوج أصعب في الحدائق. نعم. في حدائق الحيوان.
0: نعم.
1: بينما الأسد سهل التزاوج والتكاثر عندهم، كذلك النمور. نعم. أما الفهد فيه صعوبة.
0: فهي يعني أنا أعتقد المعلومات تختلف من حيوان إلى حيوان جداً. آخر، وأيضا يعني لكل حيوان له إيجابياته وله كذلك سلبياته، فحالة. نعم. من حال النمور، حالة من الأسد، أيضا الثعابين. أنا يمكن بالنسبة لك سؤال ينطرح حاليا في ذهني، يعني أصعب حيوان أنت جبته معك في الحديقة والتعامل معه كان كذلك صعب؟
1: والله هي ما وصلت لمرحلة تعتبر المستحيل أو الصعوبة، لأن أنا يكون بال طويل لحد متى يكفيك أنا معاك. يعني حتى في مرة جبت الشمبانزي، والشمبانزي تعتبر نفس الحكاية يعني خطيرة إذا ما تعاملت معها بحذر. اضطريت أنا أعيشها معاي في الغرفة. عندي غرفة في البيت، حطيت لها غرفة إقامتها 5 نجوم معاي لحد ما صارت أليفة على الآخر، وبعدين نقلتها على حديقة الحيوانات وموجودة الحين في منتزه النسيم في بهلة.
0: طيب الدكتور يعني يمكن خلينا شوي كذا يعني نشعر بالأحاسيس اللي ممكن اليوم تربط يعني الحيوان بصاحبه والعكس كذلك، الفقد اللي ممكن يكون لدى إحدى حيواناتك وشعوره أيضا على قلبك كيف راح يكون، وممكن نذكر كذلك مثال
1: لما تفقد. وهذه سنة الحياة، اليوم إحنا نفقد البشر بعضنا بعض، فللأمانة لما تفقد حيوان أنت ربيته من يوم هو صغير وعاش معاك، مثل العام الماضي الأسد سلطان، شعورك كأنك فقدت واحد من أبنائك والله يحفظهم. أوي. فتعيش لحظات من الحزن والأسى، بالرغم أن أنت الحمد لله عندك حيوانات كثيرة، ولكن كل واحد له معزته
0: بالضبط،
1: وله كل واحد فن في التعامل معه على الآخر. مثل هاي النمر استانس عليه انه مثلا يحب يلعب كثير، بينما النمر الاخر لا، يحب فقط انه يتصور وكذا.
0: جميل.
1: فكل واحد كل حيوان له جوه، فانت تتعايش معاهم. كذلك مثلا احنا بدينا في تدريبهم على السيرك، ولكن بطريقه لطيفه مش بطريقه المتبعه هي في التعذيب. فكانوا مطيعين لما اقول يطلع على الدرج، يطلع على كذا، يطلعوا هم مرتاحين وهم محبين إليك. بينما لما إذا كنت أنا أدربهم وتستخدم معاهم العنف، هو أصلا فقط ينتظر اللحظة اللي ينقض عليك.
0: فالموضوع فيه نوع من الخطورة إذا كان بالقوة.
1: أحسنت. مهما مثل التعامل البشري، إذا كنت أنت يعني مع شخص ونقيسه على أنك مسؤولك في العمل، إذا كان يعاملك بالقسوة فأنت فقط تحبه وتحترمه عشان خاطر الوظيفة، لكن بعد الوظيفة خلاص
0: انتهى الموضوع.
1: انتهى الموضوع. ولكن قد يكون بعض المسؤولين أو حاجة أنت تخدمه من قلبك، ولو يطلبك بالليل عمل. نعم. تلبي النداء.
0: والله فعلا فعلا مثل ما ذكرت. رسالتك إيش اللي ممكن اليوم توجهها لكل شخص محب لحيوان الأليف، وأيضا رسالتك أنت لمصعب الهنائي إيش راح تكون؟
1: أنا رسالتي كوني كشخص نفس الحكاية رائد أعمال في مختلف المجالات، للشباب ابعد عن التقليد وابحث عن التميز، والبلد اللي احنا فيه بلد معطى، بلد فيه الخير الكثير، بلد ينتظر من شبابه تقديم الكثير. ففي أشياء كثيرة إحنا موجودة في خارج عمان تنتظر الفرصة الجميلة تدخل لعمان. فما حققه الآخرون من مشاريع مختلفة نتكلم، إذا أنت ما قادر تجيب فكرة جديدة خذ الفكرة اللي موجودة هنا بس طور عليها وقيس كلامي على مختلف المشاريع.
0: نعم دكتور، هل صادفت يعني مثلا أحد التعليقات اللي يقول لك إن والله حتى أنا ناوي مثلا يفتح مثلا حديقة حيوانات في السلطنة، ورغم إنه قادر وحتى ما قادر وحتى ما عنده الخلفية عن التكاليف الكبيرة اللي ممكن تكون، يعني مسألة مسؤولية مش فقط تعال
1: هذه
0: وفتح.
1: هذه كثير منها، وأنا طبعا يعني اللي فعلا أول حاجة لازم أنت اليوم قبل أن تفتح أي مشروع لازم تقيسها على يعني أي مشروع. أنا أعطيه ثلاث نقاط إنزين، اللي هو إيش الجدوى الاقتصادية منه، يعني يجيب لك رزق خير، أنت عندك شغف وحب يقدم قيمة مضافة للمجتمع عليه طلب هذا المشروع. فأنت اليوم لما جيت قلت والله أنا أريد أفتح واتر بارك أو لا أفتح حديقة حيوانات أو ملاهي أو شيء، هل أنت عندك الشغف عندك الحب لهذا المشروع ولا لأنك شفت أحد فتح ونجح؟
0: إيه.
1: فإذا كنت مقلد وبدون شغف وبدون حب أنت بتخسر.
0: بس صادفت نفس هذه القصة دكتور؟
1: كثير والحمد لله رب العالمين، الأغلب يقتنع لأن أنا أقول له أنا أول داعم إليك، بساعدك في التصميم، بساعدك في التنفيذ، بساعدك في قلب الحيوانات وكل حاجة. هذا الجانب الإيجابي إليك وعد من عندي، الجانب المشرك. والجانب السلبي 1 2 3 انت ايش تختار عشان لا تقول اني انا اريد اضيع عليك. انا بالعكس، وشرطي انك تقدم شيء افضل من اللي انا قدمته. يعني انا قدمت مستوى، انا اتمنى الاخرين يجي يقدم شيء افضل عني. نعم. لان في النهاية انا وهو راح نخدم ابناء عمان.
0: نعم. طيب دكتور، بما أنها هي حاليا كذلك فرصة لكل اللي يسمعونا حاليا وأصحاب أيضا المشاريع المنزلية هنا في محافظة ظفار، يمكن لربما لاحظت أنك أنت حاط كذلك مساحة خاصة لهم معك في الحديقة.
1: والله هاي خلينا نقول شيء بسيط، وأهل عمان أهل خير ويستاهلوا الأكثر، وبإذن الله تعالى العام القادم راح نخصص لهم مساحات أفضل وأرقى ويستاهلوا. وللأمانة احنا قدمناها يعني بالمجان لهم كدعم، والله تعالى يوفقهم ويرزقهم. وهذه من النوادر اللي تحصل اليوم، حد يعطيك موقع
0: بالضبط،
1: لأنه موقع استثنائي يعني فترة استثنائية وفترة خريف، فالكل يبغى يسترزق. ولكن احنا كلنا يعني مثل ما يقول صدقة المكان، والله تعالى راح يجبر بخاطرنا مثل ما احنا جبرنا بخواطر هذول الناس.
0: نعم.
1: وكذلك أنصح الشباب المتواجدين في المحافظة بسلطنة عمان بشكل عام يستغلوا المواسم، مثل موسم خريف ظفار، مواسم الشتاء، مواسم كذا كثيرة عندنا في عمان. لا تنتظر الوظيفة، لأن أنا نفس الحكاية رائد أعمال وأقدم محاضرات وأقدم توعية في الجانب الاقتصادي، الفرص كثيرة. فلا تنتظر الوظيفة، إذا احنا طلعنا للحين من شق الحيوانات زين، لا تنتظر الوظيفة، في فرص لو جربت ريادة الأعمال والله بعدين لو جابوا لك الوظيفة على مثل ما يقال طبق من ذهب بترفضها، لأن في ريادة الأعمال بتحصل الخير وبتحصل الراحة والمتعة. أنا ما أجمل الموضوع، ولكن الناجحون وصلوا بعد سلم من التعب والإرهاق والكفاح، ولكن لما توصل لنهاية السلم تأكد كل التأكيد بتحس بثمرة هذا النجاح. أنا اليوم لما أجلس في الحديقة المائية وأشوف عالم من الناس تدخل بعوائل ومبسوطة ومستانسة، أنا ليش أجي وأجلس في الحديقة؟ عشان أستشعر روح من الرضا والسعادة والوناسة، كيف أنا استطعت اليوم أقدم شيء للمجتمع وأشوف هذول الناس كلهم مستانسين ومرتاحين، فيجيني شعور كبير بنوع من الرضا والراحة.
0: نعم نعم يعطيك العافية دكتور مصعب على هذه النصيحة الجميلة، وأيضا شاكرين أكيد اليوم تواجدك معنا عبر الاستوديو، تمنياتنا لك أكيد بكل التوفيق والنجاح في مشاويرك القادمة بإذن الله تعالى.
1: الله يجزيكم الخير ويبارك فيك يا أستاذة شيماء، والثعبان هو ينتظرك، انت زعلان منك ما شليتي.
0: انا اشوف انه زعلان، ومزين ان المصور حط الكاميرا عليه على طول زوم عليه. يعطيك العافيه دكتور، شكرا لك.
1: الله يسعدكم، شكرا جزيلا لك. شكرا للاستضافه،
0: يعطيك العافيه. اذا مستمعينا من هذه المحطه الجميله راح نرجع لكم ان شاء الله مع محطه اخرى، ولكن بعد هذا الفاصل.

0: חליק שבאבי.
1: سمعت هالصوت؟ هذا ما مجرد صوت جهاز الدفع لمشترياتك، هذا صوت فرص فوزك بجهاز آيفون وساعة أبل. تريد تعرف كيف؟ ما عليك إلا تتقدم بطلب الحصول على بطاقة فيزا الائتمانية من بنك مسقط وإنفاق 200 ريال عماني أو أكثر لتدخل السحب على آيفون 17 برو أو 100 ريال عماني أو أكثر لتدخل السحب على ساعة أبل سيريس 11. 30 فائز بآيفون، 42 فائز بساعة أبل، يعني 72 فائز كل شهر. حول مشترياتك إلى فرص للفوز. تطبق الشروط والأحكام. يسري العرض لغاية 30 سبتمبر 2026. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة بنك مسقط. .om.
2: في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة. زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زور جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.
3: مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.
4: في رحلة تبدأ بخطوة، خطوة تفتح أبواب الفهم وتصقل الشخصية، المكان اللي تتنفس فيه المعرفة وتتحول فيه القاعات لمساحات من الإلهام، المكان اللي يكتشف فيه الطالب ذاته قبل ما يكتشف تخصصه. يكبر الحلم وتنضج التجربة وتتشكل العقول. هناك تبدأ الحكاية، في جامعة صحار، خطواتك الأولى نحو مستقبل أكاديمي واعد. اكتشف برامجنا الدراسية المتنوعة عبر موقعنا الإلكتروني أو تواصل مع مركز الاتصالات 26850100.
2: في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة. زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زور جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.
3: جميلة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي. جميلة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
5: بعدك تنتظر دورك؟ مع بنك مسقط التطبيق أسرع طريق، مع 300 خدمة مصرفية وأكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل. عبر تطبيق بنك مسقط تقدر تفتح حسابات جديدة وتسدد فواتيرك وتحول المبالغ وتستثمر وغيرها المزيد، وين ما تكون ومتى ما بغيت دون زيارة الفرع. خدمات سريعة وسهلة وآمنة. سجل الدخول اليوم واستمتع بخدمات مصرفية سهلة ومريحة. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
2: في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة. زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زور جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.
3: جميلة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: شبابيك في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة. زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زور جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا. شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
1: من قلب صلالة يزهر الخريف بكل تفاصيله. ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا. هذا البرنامج برعاية فورد. استعد، انطلق فورد.
2: في كثير من الالتقاطات يمكن لربما نحن يعني كأشخاص عاديين ما عندنا ذيك النظرة الثاقبة لأي مشهد من المشاهد اللي ممكن أنها تمر أمامنا، ولكن المصورين أنا دائما على يقين بذلك ودائما أثق كذلك بزواياهم المختلفة وأيضا نظرتهم الجميلة لأي منظر من المناظر الاستثنائية اللي ممكن تمر عليهم. محطتنا هذه راح نروح مباشرة مع ضيفتنا ميسم سامي كمونة، وهي مصورة كذلك ولها أيضا يعني باع كثير في هذا الموضوع. راح نتعرف على تفاصيلها، ولكن بعد ما نرحب فيها حياش الله معانا.
3: اهلا وسهلا فيش حبيبتي شيماء. طبعا انا جدا سعيده بحضور اليوم معكم في اذاعه الشبيبه، جدا يشرفني هذا الشيء، وحابه اشارككم تفاصيل اللي مريت فيهم، تجاربي اللي عشتها وسويتها.
2: أنا دائما أحب يعني أني أخوض تجربة الشخص يعني من خلال مراحله من البداية إلى حتى النهاية. نتكلم اليوم يعني ميسم، بدايتش في مجال التصوير هل صدفة؟ هل مثلا اكتشفتي الموضوع مثلا بعد فترة جدا طويلة؟
3: هو مش صدفة، بس يعني يمكن فكرة المعرض هي تكون صدفة فقط. أما التصوير هو بحد ذاته مش صدفة.
2: المعرض كتجربة أولى ولا؟
3: أولى.
2: تجربة أولى، وكيف كان؟
3: الصراحة يعني ما توقعت نجاح هذا المعرض أبدا، فكان بالنسبة لي شيء جدا كبير، ويعني كانت بداية يعني جدا جدا حلوة، وما توقعت يعني برضو أني أسوي هذا المعرض بهذه اللي يعني
2: الطريقة.
3: بهذه الطريقة.
2: جميل. طيب ميسم، يمكن اليوم اللي يسمعنا ما يعرف تفاصيل المعرض اللي ميسم اشتغلت عليه، أو يمكن عنده نوع من الفضول في هذا الموضوع، لو تشرحينا بالتفاصيل عن المعرض إيش اللي داخل على أساس فعلا اليوم الصورة توصل كذلك للمستمع اللي مثبت على الموجة حاليا.
3: والله البداية هي كانت مجرد بس أنه أنا يعني التصوير هو بحد ذاته، أنا قد صرحت من قبل أن التصوير هو بالنسبة لي حب وهواية فقط. يعني كنت حاطة في بالي أنه في مستقبلا يعني أنا أطور من هذا الشيء، ولكن أبدا ما كان بهذا العمر وبهذه الفترة. فرسميا يعني من دخلت الجامعة صرت يعني مع الفعاليات ومع الأنشطة اللي يسوونها الجامعة، صرت أسوي فيش تقولين مثل الفلوقات.
2: جميل.
3: يعني أصنع محتوى. فأحب يعني أحب المقابلات، أحب اللقاءات، أحب كذا، فكنت أسوي كذا في الفعاليات. من يومها من صرت يعني بشوف الإعجاب، بشوف كمية الرسائل وبشوف كل هذا، بدأت شوية يعني أرجع للتصوير، يعني بديت إني خلاص يعني أستمر في هذا الشيء. فشاركت في المعرض عندنا في الجامعة، من بعدها خلاص هنا بدت رحلتي.
2: جميل، أنت ذكرتي في البداية وقلتي أنا وايد أحب أشارك الناس تجاربي وأيضا الأشياء اللي أنا مريت فيها. يعني خلينا نتكلم اليوم عن التجارب اللي خاضتها ميسم، إيش هي بالضبط، وأيضا يمكن اليوم نقطة الوصول أنا أعتقد أن أنت حاطة في بالش هدف معين ناوي نش توصلي له، ولكن يعني خطوة بعد خطوة، فنتكلم اليوم عن التجارب اللي خاضتها ميسم.
3: والله التجارب اللي أنا مريت فيها إن كان يعني تجارب ناجحة وتجارب يعني غير ناجحة، بداية يعني أو يعني الصعوبات اللي أنا مريت فيها، أول شيء إنه فكرة معرض خلال مدة قصيرة، هذا أبدا يعني ما كان شيء سهل، هذه من أصعب التجارب كانت لي
2: تزامنا مع الخريف.
3: بالضبط، فهذه كانت من أصعب التجارب كانت لي بخصوص يعني عن الإقبال وما إقبال وكيف أنا بخلص وكيف بنجز يعني هذا الشيء خلال 4 أيام، كل هذا يعني كان بالنسبة لي من الصعوبات. طبعا الحمد لله تجاوزت هذا الشيء رغم مريت يعني في عقبات يعني وقفتني يعني ما قدرت إني أكمل، ولكن الحمد لله استمريت وسويت هذا الشيء. من الناحية الثانية إنه إيش التجربة الحلوة اللي مريت فيها، يعني إني شفت صراحة محبة الناس ويعني خذيت علاقات، كونت لي علاقات، تعرفت على مصورين، تعرفت على مصورات، يعني دخلت في العمق المجال مرة.
2: جميل جميل. أيوة. يعني من كان موضوع فقط مجرد هواية
3: فعلا.
2: أعتقد أن اليوم يعني راح يوصل الموضوع أكثر من فقط هواية، راح تتعمقين في المجال، راح تتعرفين على معلومات كثيرة، صور أيضا ومعلومات فعلا. الكاميرا، معلومات صورة البورتري وحتى غير البورتري. طيب خلينا أيضا نتكلم اليوم يعني ميسم عن المعرض، وأيضا يمكن اليوم اللي زار المعرض راح يشوف بعض الصور من تصوير ميسم. أفضل الصور المقربة إلى قلبك إيش هي؟
3: صورة شمة أختي طبعا المعروفة اللي هي خلتني فعلا أنا أبدي وأفتح هذا المعرض، هذه جدا صورة مقربة لي، بالنسبة لي تعني لي الكثير الكثير الكثير، فهذه الصورة والله لها معنى خاص جدا في داخلي أنا شخصيا كميسم. فيعني الصورة هي بحد ذاتها من كثر حبي لها، يعني من كثر العلاقة اللي تربطني في هذه الصورة أبدا حتى ما أقدر أني أوصفها، كون أنها وصلتني لهذا المكان اللي أنا فيه حاليا. فالصورة هذه جدا جدا جدا قريبة مني، رغم أنها كانت يعني التقاطة بالصدفة، يعني
2: سبحان الله
3: سبحان الله، ما كنت يعني متوقع أني أطلع بهذا الإبداع أو أنها هي بحد ذاتها تطلع بهذا الإبداع.
2: نعم.
3: فكان صدفة، وهذه الصدفة يعني جابت الكثير من الإعجاب ولله الحمد.
2: يعني اللهم لك الحمد. يعني فعلا أحيانا في أشياء نحن ما نحسب حسابها نهائيا، ولكن هي اللي مثلا تكون وراها القصة الحقيقية. يعني نحن اليوم يمكن نقول يعني القصة الحقيقية وراء شغف اليوم يعني، وأيضا اللي خليش راح تكملين لهذا الهدف هذه الصورة نفسها.
3: فعلا.
2: جميل. طيب إيش الخطة اللي أنتي أو الهدف اللي راسمتينه في بالش اليوم يعني ميسم؟
3: والله قاسة يعني أرسم هدف، أو إنه بالأصح يعني قاسة أسعي لشيء إن شاء الله مستقبلا يفيدني ويخلي فعلا من ميسم صاحبة معرض بين الإرث والإنسان الأول في ظفار إلى يعني مصطلح أكبر من كذا إن شاء الله بإذن الله.
2: بإذن الله تعالى. أنا أعتقد أن الموضوع مسألة الطموح مش مستحيل نهائيا، الواحد فعلا يحط في بال الهدف وأيضا يذهب وراء هذا الهدف مهما كان المشوار جدا طويل. السؤال، كم سنة تقريبا صار لك في مجال التصوير بشكل رسمي؟
3: رسمي
2: رسمي يعني نقدر نقول اليوم أن ميسم كمصورة، أو بديتي تطلعي بهوية ميسم كمصورة؟
3: كيف أصارحش إن
2: بعدش ما حاطوا في بالش هالشي صح؟
3: لا، لليوم رسمي رسمي
2: بعد
3: أبدا ما صار. يعني كان ممكن إنه يصير وأنا كنت في عمر صغير جدا، ولكني توقفت طبعا، وقفت البزنس اللي أنا كنت فاتحاته، وانشغلت في حياتي خاص في دراستي في أمور ثانية. وكنت أنا أساسا أشوف من كانت من وجهة نظري إن يعني بعده مش الوقت المناسب، فالحمد لله يعني كنت

0: لهم راح تكون.
1: ففعلا المصورين يعانوا من كثير يعني كثير قوان كثير يعني أشياء لكن ما تظهر. لكن سبحان الله يعني أنا اكتشفت ميزة من خلال المصور. يعني أنت تخيلي المصور يعاني بشكل يعني الزبون ما يتخيله ولا الناس تتخيله أساسا هذا الشيء. ولكن مع ذلك المصور قدام الزبون أنت لما تشوفي لطافة المصور تقول إن هذا ما يتعب, هذا مجرد بس إنه بيصور بيعدل صور وخلاص يعني الموضوع كذا. ولكن أبدا يعني حتى أثناء التصوير هناك تصير أحداث تصير أشياء بالضبط. ولكن ما حد يعلمها إلا المصور هو بحد ذاته. طبعا المصور خلاص قدام أنا الزبون يكون يعني بشكل طبيعي يعني يكون لطيف لطيف لطيف لطيف
2: جدا ويستعجلوش بالصور بعد
1: بالضبط. هذا الشيء اللي بغيت أوصله. فكثير كثير معنا تصير مع المصورين ومع ذلك يعني يكونون بشكل ممتاز يعني قدام يعني الناس وقدام هذا. ولكن في أشياء جدا جدا تصير من ناحية طيب. كثير أشياء
2: عشان الناس تعرف ميسم بشكل أقرب اليوم. يعني هل ميسم متخصصة مثلا في تصوير المشاريع, في تصوير مثلا المناسبات, في تصوير مثلا البورتري ولا إيش بالضبط؟
1: والله ميسم وتقولش إنه ميسم مجموعة إنسان كله. يعني مجموعة أشياء
2: جميل.
1: فما أقدر أصرح لش ميسم إيش بالضبط إيش تحب يعني بالذات من جانب التصوير. أنا بالنسبة لي إذا شفت شيء نال إعجابي شيء أبهرني بقولش عادي في هذيك اللحظة أنا أحب هذا الشيء. وكي تقولي مثلا أنت صرحتي تقولي ما لا عشان كذا ما أقدر أحدد شيء معين. فبالنسبة لي أنا يعني بخصوص المنتجات وكذا على حسب إيش اللي يبهر ميسم إيش اللي ينال إعجابي. وميسم شخصيا ينال إعجابها الأشياء المختلفة جدا, الأشياء اللي تظهر بصورة تكون لها معاني. هذه الأشياء اللي هي تناسبني وأنتمي لها أنا.
2: نعم يعني ميسم ما راح توافق لأي عمل إلا وهي تشوف العمل عن قرب وأيضا
1: بالضبط
2: يعني تدرس الموضوع أكثر.
1: بالضبط
2: جميل جميل. يعني مسألة الاختيار لأن اليوم أحيانا الواحد لما يشوف الموضوع من جانب فقط المادة من غير الحب والشغف الموضوع دائما يكون مختلف.
1: أيوة لأن يعني أنا ما أقدر أني مثلا أصور شيء أنا ما بشوفه بنفس الطريقة اللي أنا بتعامل فيها. هنا أنا بشوف يعني أنا كميسم أحس أني ما أطلع بإعجاب يعني ما بقدر أني أفعل هذاك الشيء بكل حب بكل شغف بكل أحس أني بظلم هذاك الإنسان أو هذا الشخص أو هذا المنتج يعني بحد ذاته.
2: لو رجعنا بالزمن إلى الوراء إيش النصيحة اللي راح تقدمينها لميسم؟ هل راح تقولها أنا ميسم لو بديتي قبل ولا وش بالضبط؟
1: لا ميسم بادية صح.
2: ميسم بادية صح جميل.
1: ميسم بادية صح
2: وفي الوقت الصحيح.
1: فحتى ما عندي نصايح إني أقولها لأن أحس نفسي أنا كميسم الحمد لله ولله الحمد يعني بديت بوقت جدا ممتاز يعتبر جدا حلو في وقت يعني يعني أنا فعلا كان لازم إني أسعى فيه. ولو كان أنتي تقولي لو مثلا مش قبل بعد لو مثلا كنت بعد هذا العمر أو بعد هذا السن وأنا بعدني ما سويت كل هذا أنا هنا فعلا بقدم نصيحة لميسم أنه بقول كان ياريتني بديت من قبل ياريتني بديت من هذه اللحظة من هذا الوقت.
2: بس حاليا تحس أن ميسم بدت صحيح في الوقت المناسب وغيره ما إلى ذلك. جميل. نتكلم ونرجع إلى محور المعرض. مكان المعرض وين بالضبط على أساس الناس اليوم اللي راح تزوره نعرف وين مكانه ولكن عشان الناس.
1: المعرض حاليا موجود في عودة الماضي في سوق الفرضة موجود هناك للعرض يعني فيش تقولين للتأمل يعني للحكايات وبرضو حاطتهم هناك للبيع في حال يعني صار فيها إعجاب إقبال أنا ما عندي مشكلة من هذا الجانب.
2: جميل. ولكن المعرض بشكل عام للناس المحبة للفن
1: فعلا
2: محبة للصور
1: بالضبط.
2: جميل. طيب يعني ممكن اليوم تكلمنا عن أقرب صورة لميسم وتكلمنا أيضا عن المعرض وأيضا طموحات ميسم أنا حبيت اللي موجود معاش اليوم إنه في توافق داخلي يعني اليوم ميسم مرتاحة نفسيا وراضي عن شخصيتك بالكامل. يعني في ناس يقولش والله لا ويا ليت ولو صار بس إنه في هدوء داخلي في اتزان داخلي موجود هذا اللي لاحظته معاش اليوم
1: حرفيا. والله يعني انا لو قد صرحت من قبل وارجع صراح انه انا جدا يعني فخوره في نفسي بكوني انا ميسم اليوم بالاشياء اللي قد سعيتها وسويتها.

0: وصلتها والحمد لله، واللي وصلت لها واللي الحمد لله الحمد لله ولله الحمد. طبعا الشكر كله يرجع لله، فجدا جدا فخورة بكوني أنا ميسم وصلت لهذا المكان وحققت الأشياء اللي أنا أريد أوصلها فعلا.
1: جميل. كلمة توجهينها اليوم لكل مصور في نفس المجال؟
0: والله أتمنى أنهم يعني ما يتوقفون في هذا المجال أبدا، لأن حرفيا مستقبل المصور مش من ناحية التصوير فقط، يعني مستقبل المصور إذا هذا المصور هو لوحده يعني بنى نفسه بنفسه، يعني ما يعتمد فقط على مجرد أنه أنا بس بروح مثلا بصور كافيهات منتجات، لا في أشياء كثيرة. الحين عندش مثلا بعطيهم مثال، أنا شخصيا أنا مش فاتحة بزنس ولا بصور، يعني حتى مناسبات كذا ما بصور أبدا، ولكني بديت بمعرض. فهمتيني كيف؟ فهذا المعرض هو اللي مستقبلا ممكن احتمال أنه يوصلني أني أكون مصورة وين، فهمتين؟
1: بالضبط.
0: فأتمنى أنهم يعني ما يتوقفون من هذا المجال وأنهم يستمرون فيه، ويعني يسووا يعني لهذا المجال يعني أشياء، ابتكارات، إنجازات توصلهم للعالمية إن شاء الله وما بعد.
1: تصور لأنك تحب هذا الشيء ولكن مش
0: بالضبط،
1: يعني مثلا بحثا عن المادة نفسها.
0: بالضبط.
1: جميل. نصيحة وايد جميلة أمانة وعميقة كذلك في ذات الوقت. وأعتقد اليوم نحن يعني ميسم محتاجين مثل هذه الرسائل، لأن اليوم صارت المادة هي اللي تغطي على كل شيء مع الناس.
0: بالضبط. أنا يعني قلت يعني من قبل حتى أن المصور مش بالمعدات ولا بالإضاءات ولا بالعدد الكاميرات ولا بالمصور بروحه، يعني بالهوية اللي هو فعلا يعني بيستخدمها في هذا المجال، هذا فعلا يسمى مصور. بس مش انه انا خلاص يعني معي اغراضي ومعي اشيائي معي كل ما املك من هذا المجال يعتبر انا هنا مصور.
1: جميل.
0: انا بالنسبة لي كميسم قد خبرتش من قبل انه مستحيل يعني احس اني اصور شيء انا ما احبه او شيء ما نال عقابي. هذا أحس أني أنا بظلم هذا الإنسان معي.
1: نعم.
0: أنا بالنسبة لي كميسم أريد شيء يبهر الجميع، يعني شيء يعجب الشخص اللي أنا بصور له ويعجبني أنا، خلاص أنا أكون هنا مرتاحة.
1: هذا لما يقول يعني أصور بكل صدق.
0: بالضبط.
1: جميل. هذا نفس ما نحن نقدم بصدق أيضا، المصور يصور بكل صدق. شكرا لش ميسم سامي كموني على وجودك اليوم معنا عبر أثير إذاعة شبيب. وأيضا يعني أنا أعتقد أن اليوم ميسم وجهتي رسالة يعني جدا مهمة، أن اعمل بمصداقية وكذلك بشفافية
0: حرفيا.
1: يعطيك العافية ميسم، وإذا في كذا كلمة شكر أو كلمة ودش توجهينها فال المايكروفون معاش.
0: والله أشكر كل من وقف معي في هذه الفترة اللي أنا مريت فيها، خاصة أهلي وأصدقائي وكل من تعنى لي خلال معرضي الأول اللي هو في المجمع سلطان قابوس الشبابي، وكل من رسل يعني وتعنى يعني وفعل الكثير من أجلي، فالشكر كله لكم. فأنا جدا سعيدة يعني باللي وصلت له بفضل هذه الناس وبفضل دعواتهم بفضل دعمهم ووجودهم وحرصهم. فأنا جدا سعيدة وجدا ممنونة لهم والحمد لله.
1: يعطيك العافية. شكرا لك يا ميسم. ومن هذه المحطة مستمعينا راح نختم وياكم حلقتنا لهذا اليوم. شكر جزيل أكيد لكل من ثبت الموجة وسمعنا حاليا. تقبلوا تحيات فريق العمل، كنت معكم وناخدكم شيماء السيابية، وفي الإعداد سامي كليب وكذلك شبين، وفي مسقط معكم كان أنور. في أمان الله وحفظ الرحمن.

0: وخليك شبابي. في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة. زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زور جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.
1: إيجارك صار علينا مع بان هوم. سوق بقيمة 300 ريال وادخل السحب عشان تربح قيمة إيجار بيتك لعام كامل.
2: في رحلة تبدأ بخطوة، خطوة تفتح أبواب الفهم وتصقل الشخصية، المكان اللي تتنفس فيه المعرفة وتتحول فيه القاعات لمساحات من الإلهام، المكان اللي يكتشف فيه الطالب ذاته قبل ما يكتشف تخصصه. يكبر الحلم وتنضج التجربة وتتشكل العقول. هناك تبدأ الحكاية، في جامعة صحار، خطواتك الأولى نحو مستقبل أكاديمي واعد. اكتشف برامجنا الدراسية المتنوعة عبر موقعنا الإلكتروني أو تواصل مع مركز الاتصالات 26850100.
0: جميلة أفهم، عيش حياتك وخليك شبابي.

حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم إنا سمعنا نداء المنادي ينادي للإيمان، فآمنا وأجبنا وأتينا، فلا تحرمنا فضلك ولا تصرفنا خائبين. اللهم اجعل الأذان نورا لقلوبنا ورحمة تنزل علينا وبابا ندخل منه إلى جناتك ومفتاحا لمغفرتك، إنك أنت السميع المجيب.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة FM 97.5 مسقط و98.5

0: חליק שבלבי.
1: الو السلام عليكم.
2: ها نورة اصر على الموضوع.
1: انت مرة ثانية خلاص احذف رقمي وخليني.
2: شوفي يا تنفذ اللي طلبته منك ولا بنشر كل صورك.
1: صوري؟ الله يخليك لا تسوي لي مشاكل واحذف الصور.
2: انا قلت اللي عندي وانت بكيفك.
3: اذا واجهت موقفا كهذا لا تتردد في اتخاذ الخطوة الصحيحة. اوقف التواصل، احتفظ بنسخة من المحادثات وتواصل فورا مع الجهات المختصة، فالقانون يحمي خصوصيتك ويكفل لك السرية. الخصوصية حق، والاعتداء عليها جريمة يعاقب عليها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات. مع تحيات إدارة العلاقات والإعلام الأمني بشرطة عمان السلطانية.
0: شبيبة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: خليك شبابي.
1: عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير. والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

0: وخليك شبابي.
1: نمالي خدمات المياه تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان. توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة

0: وبيئة صحية آمنة للجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
1: جميلة أفهم، عيش حياتك وخليك شبابي.

Mr. Bieber FM 3 Heil, Heil, Heil.

97.5 مسقط و 98.5

لو عشت طول عمري أقف في جمايلي الغالية عليا أجيب من نوم.

وتبقى من كرم ليومها في رياض نضر الله ترى وتبقى من كرم ومشى الفجر إليها فطوال.